رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم.

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

مهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

فسقطن جوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يحسنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: حب الحصيد
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: الملائكة
1: تلك بيسل
0: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق

فوادي وفي لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلما مغفرة تسيب من سلما وفي لكل مسلم ومسلما مغفرة

0: فساد في الهار وفي المال يا من بيس سبيل الأنبياء من الليل في سهر الأغبياء صل بتسليم على النبي وآله وصحبه وسلم يا من من الناس ما أسمت
1: إيكابي أثن
0: أسمت صل وسلم سرما عليه في آله والمنتبه إليه وسل يا رحمة بتسليمي على النسيب وحسسات عليمي سيدنا محمد الغالي وسامي

وانشر علينا بركات الفاتحة وجعلنا أنا وتولنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

وسبحانك وسجدتهاني بحرمة المحفلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وكل مسلمين وتغنني عن التعرفات يا والدا في وصفه وسادا وفي بهائه وتغني اسما لي امنات لكل وسلم.

لغير المشرك الوحيد مشركا وتمني بها كثرة هذه ودم خير مسر الجهاد ولي فارق في جميع الحركات وستنادي وجها

زي بكل عرب وعنبي سيدنا محمد المبارك جوائدا في الملك لم يسالك ووجيه الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا تسود كائنا ودمه مسجد الواسنا ولا تسود مازلا ومفسدا وليكن بذلك هذه زمانا وسكنا بمعايا.

حسن وكل يسر مغفرا وليها بميمي مع الرؤيا جميعا خيرا علما بالرؤيا يا ربنا صل وسلم سمدا على النبي والرسول احمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولكل أنبياء واجعل بآخ وجهك الكريم يا واجب العزمة والتكريم قرب صل سامع إلى بركة وسكنا تسكما بهركة يا ربنا يا سلام وسمع

إني جميع على الصراط المستقيم فبسعيه كلنا بلا سبيل لك خطاب يا خليف يا مجيب يا من لا زمن خير حجيب.

ساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

بلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما.

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ركبا.

يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينهم

0: Mawoi kwa tekanyiko Na mudoli mae mae
1: Kapadana itoro mtuba
0: Kuko idefu moram Boba sada tehawul يوم القيامة عندي خمبرم توبا برم توبا أمو مرم يلا وطلو

0: قادم رسول الله الحاج بارك
1: يا قادم بس
0: يزيد مختار
1: يا قادم بس
0: المنتقى وزير
1: يا قادم بس
0: المنتقى وزير
1: يا قادم بس
0: برم دبي ميام دجه وجان
1: دبي ميام دجه
0: وجان قادم رسول الله برم دبي ميام دجه وجان
1: دبي
0: برم دبي ميام دجه وجان
1: دبي
0: قصائد ربي فدها برم دبي ميام دجه وجان دبي نفعني النافخ وبيا ينبع الورى برم دبي ميام دجه وجان دبي نفعني النافخ وبيا ينبع الورى برم دبي ميام دجه وجان
1: دبي
0: سنة بلا دررن برم دبي ميام دجه وجان
1: دبي
0: سنة بلا دررن برم دبي ميام دجه وجان
1: دبي
0: برم دبي ينجا تبل ملزولين لمجوان وين
1: ينجا تبل
0: قادم رسول الله ينجا تبل ملزولين لمجوان
1: وين
0: ينجا تبل ملزولين لمجوان وين قادم رسول الله ينجا تبل ملزولين لمجوان
1: وين
0: Ninga tibal mane sulena limjuran way sama seri sama seri ninga tibal mane sulena limjuran way ninga tibal mane sulena limjuran way mane sulena limjuran way Adis Ahmad Bamba
2: UKPFM.